قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله سبحانه وتعالى برفيمان أعوذ بالله من